105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

عشت انا الشرق والعروبة همنا.

والسحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه والحب.

خيالي هو السحر والعطر والظلال ظمآن والكأس في يديه والحب هو الفن ظمآن والكأس في يديه والحب هو الفن والجمال.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

MFM اتنعوش اتنعوش.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM ديما معك.

كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما

كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين.

رأوهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء

فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك

صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد

إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوا وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم.

طائفة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة

الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا

يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

أن ينفق فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته.

سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً

بثها فكانت هباء منبثها وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة

جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما

وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل

وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين

أو آباؤنا الأولون.

فمالئون فمالئون منها البطون فشاربون

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون

0: لو نشاء جعلناه أجاجا
1: توا الستة متاع الصباح أحلى مسافة.

تعيش سباحك. صباح الخير.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كونوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزري.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى. اجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. اسباس وهيبة مهدية غوبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفات.
2: هو الحربوس يعني الجيبة.
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. توا من ينتع السباح على مفاتيح.

صباح الخير، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الأمل الذي يزهر في القلوب، صباحكم الله بالبهجة. نسأل الله جميعا أن يديم علينا الصحة والعافية. اللهم خيرا في كل طريق وخير في كل اختيار وبشائر تحيط بنا. اللهم صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا ونور بنورك يومنا وأدام الله نعمه علينا. صباحكم تفاؤل وحب وأمل. صباح مزيان اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2026، الموافق ل 29 محرم 1448 هجري. صبحية جديدة من نوض وبدل المود للمتينة الصباحي اللي تعودتوا به وتعود بكم صباح النسمات الأولى اللي نقضيوها مع بعضنا من صبحية يوم الثلاثاء. صباح جميل إن شاء الله يا ربي، تكونوا ديما بألف خير وتكونوا لباس وتكونوا ديما لمتكم مميزة معنا. صباح الإشراقة المميزة جمرة رفقكم من أمام الميكرو لطيلة 3 ساعات لليوم 8 حتى ل11، معايا في الكوتيك التكنيك والإخراج سيمو عسيسي اللي نقولوا له صباح الأنوار. صباح الإشراقة يا سيمو عز. صباح الخير يا سيمو عز، إن شاء الله يا ربي اليوم نقضيه صبحية مزيان. محضرنا أغاني مميزة معز، أكيد نبكر ويكمبس يا جماعة، ما نحكي لكمش أو حط الكاسك أو نحل الكاسك يكمبس وتكمبس محلية العربية الفصحى. صباح الأنوار وصباح الإشراقة وصباح دلال وصباح كل موجات الإيجابية للي يحبنا واللي ما يحبناش. صباحكم مزيان بالخير مليان يا رب العالمين، وإن شاء الله تكونوا قل معز خاصة اللي ما يحبناش، لا لا لا اللي ما يحبناش قلة قليلة لا نعتبرها، واللي يحبنا نقول له صباح الأنوار وصباح الإشراقة وصباح البشائر. ويا رب إن شاء الله تكونوا ديما لاباس وبخير. الطقس جميل، استمتعوا بالبحر المهدية. لا لا لا لا جميل الطقس، خون تشوشطت انت شو عمل لك؟ يعني تشوشط انا البحر مقابلك يا معز، تنجزها تجي في وسط البحر. اكيد احنا اليوم قاعدين حلين ستور ونشوفوا المهدية من الفوق، هكا قاعدين نشوف جمال البحر الأزرق المتميز. مهدية ناديلكم اللي حب يعمل غطسة مميزة يجي توت سويت. شقاولك معز؟ خلص عليه بتديش في فاميليا، شقاولك؟ حاجتين وحويجة، صباح الإشراقة وصباح الدليل وصباح يا ربي يكون مميز، وإن شاء الله ديما نرافقوكم بأحلى الكلمات وبالإيجابية فقط الإيجابية. أكيد شتوتنا كالعادة يوم الثلاثاء تكون روبريك قرة. اليوم باش نمشيو لشاطئ مميز في المهدية ونحكيو على شاطئ الحمرة، الشاطئ الصخري المميز اللي يجيوه من كل صوب وحدب، أصبح مميز وشاطئ أصبح جد يعني مشهور، مشهور أكثر من مؤسسي الشاطئ هذا، يجيوه دو باختو اي ان بو باختو. لا بربي ما تحرقش الفيلم. عنا فيلم باش نقولوه بعد شويه، للي بربي ما تحرقوش يا معز. كذلك مهرجان عيد البحر من 18 إلى 3 أوت 2026، مدير المهرجان محسن بوسفره يكون معنا عبر الهاتف ونحكيه برشا تفاصيل وبرشا مفاجئات في المهرجان. سنه برمجه مميزه والحقيقه برمجه تستحق انكم تقعدوا تسمعوا، خاطر برشا ضيوف باش يجيوا للمهديه وبرشا يعني سهرات مميزة في المهرجان. كذلك باش نحكيو على فعاليات تظاهرة السلامة المرورية، هو هي فعالية يوم مميز باش يكون برجيش، باش تكون بحذينا انصاف التركي مدير عام للمدرسة الابتدائية الخاصة برجيش، وكذلك حسام صفر منشط مسرح بالمدرسة ويكون حاضر بحذينا ونحكيو اكثر تفاصيل. باش نحكيو زيدا وباش نوصلوا شوية معلومات على تركيز مجسم لتمثال القائد القرطاجني حنبعل اللي موجود في سلقطة واللي ارتكز خليني نقول في سلقطة، ونحكي شوية زادة على الجدل القائم ما علاقة قلك سلقطة بحنبعل، إبا علاقة تاريخية نوضحوها أكيد مع رئيس المجلس المحلي سي سمير المنع اللي يكون معنا عبر الهاتف بإذن الله. ثلة مميزة معنا وثلة مزيانة معنا يا معز، وصبحية حلوة. نحب نقرأ تفاعلات السادة المستمعين، بشرب ده بحلومة المزيانة أحلام برجي بن شيخة اللي ما
مرافقتنا دائما بطاقتها المميزة وكلامها المميز. وتحية دائما يا أحلام من خلالك أنت لكل إطارات والعاملين بدار الثقافة بالمهدية. ومعزي صلح لي قال لي يا جمرة ولا المركب إبا ولا المركب أنت ما عم تزربي معز. دار الثقافة اللي بالحق فرحنا برشا بتسميتها المركب الشبابي بالمهدية. المركب الثقافي مين جبتها شبابي يعني معز؟ صباحكم مسك وعنبر، صباحكم فل وياسمين، صباحكم والله شربت قهوة، صباحكم قبول ومحبة الرسول، وإن شاء الله نهاركم مبروك. ونهدي لكم أغنية ما أروعك، وإحنا نهدي أغنية ما أروعك الحلومة المزيانة اللي ديما مرافقتنا بطاقتها الإيجابية وطاقتها المميزة. ودائما الحقيقة نعطيه كل واحد حقه، بما أنه أنت طلعت علينا يا أحلام نهنيه مدام عروسية بك أنت، وكذلك نحيوها ونقولوا لها التحية كبيرة مدام عروسية ليك ولكل مستمعينا ومستمعاتنا بالشابة الجميلة الحلوة علينا الإسكندراني. أحلى تحية وأحلى صباح والياسمين بالتوفيق، وإن شاء الله يا ربي يكون يوم مميز. ويقول بحر المنستير جميل ومرحبا بيك. أكيد نحكيه على بحر المنستير، نحكيه على بحر المنستير باش نخصوله إن شاء الله صبحية. كما تعرف احنا مخصين يوم الثلاثاء لبحر المهدية، ودائما يوم الخميس لنخرجوا البرة من المهدية. نهاركم مزيان بالخير مليان، نهاركم بالزهر مرشوش وبالعطر مفروش، صبحتكم بأنوار والأذكار ويبعد عليكم شر الليل والنهار أمين يا رب العالمين. سامية قعلول من قصور السيف الجميلة، أكيد نجاح قعلول كذلك من قصور السيف تطلع علينا بطلة مميزة وتقول لنا صباح النور والفل وصباح جديد وعمل جديد وطاقة جديدة وبالتوفيق للجميع ونهاركم أسعد الأيام. شكرا ليك يا نجاح، تحية كذلك من خلالك لكل مستمعينا ومستمعاتنا بقصور السيف المميزة. كذلك سميرة غنية طلع علينا وتقول صباح الأنوار والفل والياسمين، صباحكم إن شاء الله مميز وصباحكم يكون كله هكا طاقة إيجابية والكل حب والكل احنا كي نقولوا بهجة ونقولوا سعادة أكيد تنبع منكم أمتومة، لمتكم المزيانة هي اللي تعطينا الدافع دائما باش نقدمه. مدام أمال فضيلة طلع علينا صباح النور والسرور، صباح الأنوار، صباح التميز، وإن شاء الله نهارك مزيان مدام أمال طلتك عزيزة علينا، وإن شاء الله ديما مرافقتنا بتفاعلاتك الحلوة المميزة وبصحيتك زادة المميزة، خاطر دائما الناس المميزة والناس المزيانة نلقوهم على موجات أم أف أم. معز شنو محضر للثرلة الحلوة للثرلة المزيانة للمستمعين المزيانين؟ أكيد محضر لهم أغنية مزيانة، قنبلة، قنبلة الموسم، شوش تعطينا؟ أول موجات روميو جولييت، إيش خير من هكا؟ وديناكم كان بالباهي والعزيز.

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مازينا معاكم وين شوفوا احوال الطقس لليوم. بعض السحب على كامل البلاد تكون اكثر كثافه بالمناطق الغربيه اخر النهار. الريحة تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبأقصى الجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة. يكون البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بشمال وخليج الحمامات، وتكون الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال والوسط وفي انخفاض طفيف بالجنوب الغربي، وتتراوح درجة القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. أوقات صلاة لليوم: الصبح كانت 3:23 دقيقة، الظهر نص نهار 32 دقيقة، العصر 4:16 دقيقة، المغرب 7:41 دقيقة، أما العشاء 9:27 دقيقة. شروق الشمس 5:11 دقيقة، أما الغروب سيكون 7:39 دقيقة. مواصلين معاكم بعد شوية الأبراج.

0: تكون على الان اف ام.
1: مواصلين معاكم طاقتنا وابراجنا تسويت نبدأ بالحمل. وبالنسبة ليك يا حامل فترة ازدهار مميزة قادم عليها، وصيف هذه حاسيله باش يلزمك تستغله أحسن استغلاء. لذا فما نصيحة لازم نقوله لك، رد بالك من الحماس الزائد، راهو الحماس وحده ما غير تخطيط سليم وتسرع كذلك رد بالك منه ما تنجحش. لذا باش تحقق أفضل النتائج لازم حماس مع تخطيط سليم ورد بالك ديما التأني ثم التأني في كل خطوة. ثور الفرص المهنية برشا وانت قاعد تتعزز يا ثور، احسن استغلال الخبرات اللي عندك رد بالك يلزمك تستغلها احسن استغلال، والخبرات السابقة اللي انت متمكن منها هي اللي باش تنفعك وباش تعرف روحك اسكو انت متميز ولا مش متميز في الفرص هذه، باش تعرف تختار عاد الفرصة هذه تويتيني والفرصة هذه لا. الجوزاء تغييرات إيجابية وفرص مميزة لإثبات القدرات، ورد بالك تتقاعس أو تتكاسل أو تقول يزيني اليوم خليني ناخو راحة، راهو ساعات كي ترتاح برشا حاجات تفوتك، لكن الخدمة والانضباط ودائما العمل والإبداع هما اللي باش يخليوك دائما مواكب ودائما ناجح. يا سرطان خبير صار تتلقاه يخليك تعيش الأجواء اللي كنت مستحقها واللي كنت الحقيقة عندك برشا عليها الأجواء هذية. لذا الخبير هذية باش يبدل لك المود، عيش الإيجابية يا سرطان. الأسد فما تقدم ملحوظ إذا أحسنت استغلال الخبرات، لازمك تستغل كل فرصة تجيك وتستغل كل حاجة أنت تعرفها وكل مكسب أو مهارة أنت تتمتع به باش تكون يا أسد النجاح والتوفيق دعم من شخص معين كنت تكنله أنت شوية محبة واحترام، وأخيرا شدق الباب وتقوله راني مستحق المساعدة وما هوش بشي بخل عليك. نقولوا أسد نقولوا تقدم ملحوظ ونقولوا ليامات هذوما الحقيقة العذراء، أنا قلت أسد إيه العذراء يا عذر ديما معز يصلح لي اللي يقطعك يا معز إن شاء الله ديما معايا هكا مريقل. العذراء أجواء فلكية تبشرك بالمسؤوليات، وكي نقول التقدم في الأجواء هذية بالمسؤوليات الجديدة راهي تحلك برشا بيبان وتحلك برشا حاجات مميزة وتعزز مكانتك وتحصل على التقدير المعنوي والمادي زوز مع بعضهم يا عذراء شكون كيفك. الميزان تعيش علاقات مستقرة وتفرض احترامك وين ما تمشي وين ما تكون، حتى في أبسط كلمة تكون صريح، واحترامك المتبادل يكون زاد واضح ومميز. الأوضاع تمشي وتتحسن بالنسبة للميزان، والتوقعات الفلكية تقولك وتبشرك بالتوقعات المالية وتكون مميزة. هالمال ذي يكون مميز ويخليك دائما سعيد ودائما في حيوية ونشاط وحماس، وتقول هل من مزيد. العقرب بالنسبة للعقرب نقول لك التغييرات على المستوى المهني تخليك تعيش الإيجابية وتعيش التقدير يا عقرب، مميز برشا انت في خدمتك والتغييرات هذه انت تستحقها خاطر تعب المدة الفايتة وما زلت تعب يا عقرب، ما زلت تخدم وتنتظر في حصد النتائج الإيجابية. قوس ركز لي قوس، فرص مميزة لمواليد برج القوس تتمثل في عروض جديدة وابتكارات جديدة، فما أفكار فما حويجة هكا قاعدة ترف وقاعدة حويجة هكا تسونيلك في وضنك يا قوس من غير ما العباد زد يقولوا لك، وفما فرص باش تجيك من عند عباد أخرين تخليك الأفاق هذية تتحل ودائرة المعارف تتوسع وتتعرف على أشخاص جدد يدخلوا لك بالإيجابية ويدخلوا لك بالأفكار المميزة وباليد الداعمة اللي انت تستحقها عندك مدة. أو دائرة المعارف تتحل معناها دائرة الميل زادت تتحل، راهو بدل استوش يا معز ايش ريبورت في جديد. الجدي فرص للتقدم في العمل، مساحة لإظهار الإنجازات وقدرة على الموازنة بين الطموح وبين الراحة. برافو، يعني طموح وتخدم وتذكرت أخيرا اللي أنت يزمك تاخو راحة زادة في بدنك في مخك، ولازم ليامات هذوما قادم عليهم استغلهم كما ينبغي على خاطر زادة تعزيز الجانب الميلي باش يعاونك باش راحتك النفسية تكون رائعة. تحقيق المكاسب بالنسبة للدلو والمكاسب هذوما أكيد نتيجة استثمارات ذكية توصلوا للمكاسب هذه. كي يقول مكاسب نعرفوك مبدع ونعرفوك تخدم، لكني نحكي على المكاسب المالية، فهنيئا لك يا دلو. يا حوت خليك جامع ما بين الإبداع والتخطيط الواقعي، نعيش الحلم حلمة كما هي نعيشوها ونعيشوا زادة الواقع، ما نبدأوش ما بين الخيال وما بين الواقع وما نجم نعملوا حد شيء. لذا المرحلة القادمة هي مرحلة مميزة بالنسبة ليك، والمرحلة هذه لازمك تستغلها أحسن استغلال. نحب نحقق أحلامنا لكن ديما على أرض الواقع. صباح النور والسرور والورد المنثور. بالنسبة نحب نصبح على المخرجة المتألقة ريم قرمة اللي تبعث لنا ميساج صباحكم نور وسرور وصباحكم زين وعين، وتقول محليهم أغاني اليوم ميرسي يا رمرومة. أكيد منعم عجاجي صبح علينا صباح الأنوار. اختياراتك خير من سيدة المخرجة. أين هير نعملو نعملوا ديفي مرة أخرى ما بين ريم ومعز، حطوا غني الريم غني المعز ونخليوا سادة المستمعين هم اللي يعطيوك نود. يقول لي راهو الكفة تخاف منها راهو يا معز. على الاسكندراني صباح الفل والياسمين صباح الأنوار وصباح الإشراقة، والصباح إن شاء الله يكون مميز لكم الناس الكل. فاصل وراجعين شطوتنا بعد شوية.

0: اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستير. سوسه والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net. توا تسعة متاع الصباح على ام اف ام.
1: ام اف ام جام
2: جام.

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم اعزائي المستمعين. شطوتنا التسعة وعشرة دقايق يظهر لي وقيت باش صحصحت وشربت قهيوه نمشيو للبحر نبدلوا باراسول. تهز باراسول انت معز للبحر ولا ولا تمشي جوست غطسة ومهدية؟ الحقيقة خيار وباراسول تحط باراسول وتقعد شوية نمشي وين انت تحب، اما الشط اللي احنا نمشيو فيه دونك شنهز معايا معز اليوم خاطر ما يستحقش باراسول، على خاطر اليوم باش نحكيو على شاطئ مميز، شاطئ مزيان برشا في المهدية، شاطئ الحمرة. كما نعرفوا الناس الكل اللي المهدية هي من أجمل الوجهات السياحية في تونس وتجمع ما بين التراث الثقافي والجمال الطبيعي، وكي نقولوا جمال طبيعي نقولوا البحورة والشطوط المزينين ويحة تجذب الزوار لأنها عندها سحر تاريخي مميز. تضم العديد من المعالم التاريخية المهدية من بينها الأطلال البونيقية وميناء الفاطميين والمسجد الفاطمي اللي تبناه في القرن العاشر ميلادي، الحصن العثماني اللي يرجع للقرن 16 كانت تسمى بكاب افريقيا، ثم ومع بروز الخلفاء الفاطميين واولهم عبيد الله المهدي وليت مهدية المميزة المهدية من بناء عبيد الله المهدي واليه تنتسب. كي نقولوا شطوط نقولوا الحمرة، الحمرة الميناء توجد في موقع محمي من الرياح الشمالية الغربية ويفتح على مياه عميقة، وأثبتت البحوث الحديثة أن الميناء هذايا المنقور في الحجارة يعود إلى العهد البوني وتواصل استعماله كمرسى للسفن التجارية والحربية إلى العهد العثماني إلى أواسط القرن 18 ميلادي. كي نقول شاطئ الحمرة نقول هذا الشاطئ يقع في رأس إفريقيا في مدينة المهدية، أجواء هادية مليئة بصوت الأمواج العالية، هو شاطئ مليء بالصخور والطحالب والأعشاب البحرية كانوا يعوموا فيه. كان جماعة برج الراس، جماعة برج الراس يعني أهالي برج الراس، الحقيقة السباحة كانت حكرا عليهم، لكن توا فما ما شاء الله برشا ولاو يجيو. وعليش قول قايل تسميت الحمرة؟ على خاطر برشا حكايات وبرشا روايات، البحر والموج العالي وعمق المياه والسفن زادة اللي تجيه من طبلبة وترسي غادي، لكن الرواية الصحيحة يقولوا هي المرأة والرداء الأحمر. الله أعلم بالصحيح، أقاويل وأساطير علاش تسميت الحمرة، لكن تقعد الحمرة بحر مزيان ومؤهل للسباحة للغوص لركوب القوارب والمناظر الخلابة الساحرة فيه، الحقيقة شيء كبير وشيء مميز. ملفش تستناو مع بعضنا الناس الكل، يلا معز نمشيو للحمرة غطسة في الحمرة.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى. اجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. اسباس وهيبة مهدية غون بوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفات.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص النهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: 39 دقيقة صباح الأنوار من جديد ومواصلين معاكم ونحكيه على ليالي المهدية المميزة، ليالي المهرجانات اللي قريبا ستبدأ. واليوم باش نحكيه على مهرجان عيد البحر، المهرجان اللي يستناو فيه برشا مهدوية، اللي بصراحة الجو واللمة المزيانة تحلو فيه أكيد بلاستو مميزة، مهرجان مميز وقاعد يتطور من دورة إلى دورة. اليوم دورة مميزة، كي نقولوا دورة مميزة أكيد نقولوا برمجة كذلك مميزة. أكثر تفاصيل مع مدير المهرجان سي محسن بوسفارة. ألو صباح الأنوار سي محسن.
1: مرحبا بك. صباح الخير. مرحبا.
0: صباح الورد يا سيدي، نورتنا.
1: عايشك.
0: مرحبا بيك.
1: يعيشك. مرحبا بكل مستمعي لما فهم.
0: شكرا لك سي محسن. مهرجان عيد البحر والدورة 31 والليالي الملاح، الليالي اللي قاعدين نستناو فيهم اللي إن شاء الله ستتواصل إلى يوم 3 أوت، إيش عنا في البرمجة وإيش عنا محضرين سي محسن؟ والعصفورة قالت لنا اللي فما برمجة مميزة سنة وفما مفاجآت روعة للمهدوية.
1: إن شاء الله فعلا بالحق هي برمجة مميزة إن شاء الله هذه السنة. الدورة 31 دونك معناها وصلنا إلى مستوى متاع برمجة إذا ما تكون متميزة ويكون فما تطور من دورة إلى أخرى. المهرجان دونك ينطلق إن شاء الله يوم 19 جويلة إلى حدود يوم 3 أوت، والانطلاق باش يكون بالمحور الأول اللي هو العروض الفنية اللي يقع تنظيمها بالشاطئ الكورنيش ونفس المكان. دقيقة احنا طوب بصدد معين

0: في المكان وتدخل البلدية وتجهيز مشكورين لتهيئة المكان وتنظيفه. بصفة عامة البرمجة تحوم حول البحر والمهرجان تنجم تقول فيه ثلاثة خاصيات. الخاصية الأولى هو كونه متنوع، الخاصية الثانية كونه مجاني، والخاصية الثالثة هو مهرجان ذات خصوصية. وأبي بطبيعة الحال يوصل بنا إلى أهداف المهرجان اللي هي أهداف تنموية بحتة. مرمي من خلاله إلى أولا معاضدة القطاع السياحي وخلق حركية سياحية ثقافية بالجهة. كيف سياحة التظاهرات لابد أن تعاضد السير القطاع السياحي في موسم الذروة، وكذلك التعريف بجهة المادية كوجهة سياحية معنا عندها خصائص تمتاز بها، سواء كان على مستوى الخصائص الطبيعية ولا التاريخية ولا التراثية. بالنسبة للبرمجة دونك يوم 19 نفتتحه بالفنانة زينة القصرينية الافتتاح مع 19 دونك البداية بقوة
1: زينة بشحمها والحمها زينة اي ان شاء الله زينة
0: تتواصل العروض. حاولنا تكون متنوعة فيها الفن الشعبي، فيها الشبابي، فيها الطربي، فيها اكتشاف للمواهب، وفيها كذلك للأطفال الصغار. نهار 20 تكون عندنا مدناس فرقة شبابية، عندنا نهار 21 ناشحة جمال، نهار 22 سعاد الفرد يكون عنده أصوات دول اللي ربما صارت التجربة في فضاء مغلق في دار الثقافة قلنا نخرج به للمهرجان. نهار 23 الشاب فاضل دونك مسك الليل سامي الهلالي، حزابة باند نهار 25، فرقة جولييت نهار 26 إن شاء الله ربما بشيقة برمجته في رجيش تفتحا على بعض المناطق اللي هي تقل فيها الحركة الثقافية، قلنا لما لا معناها نشعوا على هذه المناطق المجاورة. كذلك بعض الفضاءات اللي هي لابد من تنشيطها لتكون محادية للمعالم الأثرية، وبرمجنا زوز عروض بساحة بطحا سيدي مطير وساحة النافورة معناها المحادية لسقيف الكحلة، على أساس كونه لابد من تنشيط الفضاءات المحادية للمواقع الأثرية. دونك عندنا سهر الأطفال، ثم كذلك عندنا عرض نسائي حلمة نفتتح به المهرجان. 29-30-31 نرجع للشاطئ الكورنيش، يكون عندنا برنامج سينما الشاطئ، وتجربة هي قمنا بها في السابق مسيرة كانت تجربة ناجحة، وكذلك معناها استغلنا من الفضاء ومعناها رحب وشاسع، قلنا لما لا نعمل محاولة في عروض سينمائية. بالنسبة للبرمجة الأخرى هي تنجم تقول عروض وأنشطة ثقافية رياضية سياحية، نحاول من خلالها باش ننشط المسالك السياحية، كذلك بعض المسابقات اللي هي عندها علاقة بالبحر والشاطئ، ونعرف اللي يقولنا احنا كون عيد البحر هو ما عنده خصوصية البحر نقطة قوة مدينة المهدية، ولابد من يكون فما نشاط رياضي شاطئي بحري. كذلك عندنا الخرجة البحرية بيكون معنا يشاركوا فيها السياح، ويكون معنا يوم السياحي يتخللوا معنا زيارة للمسك السياحي المدينة العتيقة وأهم المعالم الأثرية. الجانب التثقيفي بيكون عندنا كذلك ندوة حول منافع السمك الأزرق، إلى جانب معرض الصناعات التقليدية اللي تقوم بتنظيمه مندوبية الصناعات التقليدية، وما نقولوش بالشراكة وإنما احنا نساهموا في إثراء وتأسيس هذا البرنامج. إن شاء الله باش نعملوا سباق شكيفات بالفتحة الشاطئية برج الراس، بعض المسابقات بالمنطقة السياحية للسياح، ونحاولوا باش ننوعوا انتبهوا شوية الأنشطة حتى يكون فما منا إشعاع على القطاع السياحي والقطاع الثقافي، ونخلق حركية سياحية تجارية في المدينة خلال فترة الصيف
1: إن شاء الله. حافلة ميلة المهدية
0: إن شاء الله نكون وإحنا مساهمين في هذا الحفل إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله موافقين. شكرا لك سي محسن، يعطيك الصحة على التفاصيل المميزة، ويعطيكم الصحة على البرمجة المميزة، وأكيد كي نقول دورة 31 ولات دورة عريقة ومهرجان عريق، إن شاء الله بالتوفيق سي محسن.
0: شكرا بارك الله فيك.
1: شكرا إلى اللقاء. شكرا لك. دونك كان معنا سي محسن بوسفارة مدير مهرجان عيد البحر. الافتتاح مع زينة القاسري هنا وبرمجة مزيان الشيء قالكم معز ضرب الصحيح توا. ان شاء الله تكون برمجة موفقة وان شاء الله احنا نقولوا تحية المهدية بالليالي هذوما. احنا نستناو في مهرجان عيد البحر الحقيقة اللي بلاصته مميزة كما قال سي محسن اللي تثمين اليوم البحر زيدة تحسوا من ادوار المهمة في وسط المهرجان هذية. ان شاء الله بالتوفيق من 18 الى 3 اوت 2026.

جيم شيواوا شيواوا شيواوا

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، جاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غوبوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 573 مع اسباس وهيبة مهدية. ادلال ما يفيد
2: تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
3: مع متزر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
4: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي.
3: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس.
5: Retour du programme sur votre radio.
3: MF.

0: على ام اف ام.
1: ارجعنا لكم من جديد اعزائي المستمعين، صباح الانوار وصباح الاشراقه وصباح السلامه. نحكي على حمله تحسيسيه للسلامه المروريه، اكثر تفاصيل مع ضيوفي اللي رحب بهم. قبل كل شيء، انصاف التركية مديره عامه للمدرسه الابتدائيه الخاصه التفوق، عسلامه ومرحبا بك مدام انصاف.
2: صباح النور، شكرا على الاستضافه المزيانه. معكم انصاف التركي، صاحبه ومديره المدرسه الابتدائيه الخاصه التفوق برجيش. نعاود نشكركم على الاستضافة المزيانة هادي.
1: مرحبا بيك مدام، عندك برنامج مميز لازم تكون في اللمفي
2: ان شاء الله.
1: مرحبا بيك حسام صفر، مخرج الساعة قبل كل شيء، نعرفك مخرج راه ومنشط مسرح بالمدرسة. عسلامة، مرحبا بيك يا حسام.
3: مدام جمرة، شكرا على الاستضافة، يعطيك مصطفى
1: كسكيت جديدة اليوم.
3: المهم كل الأنشطة الثقافية اللي في المهدية وحتى في حوايج مهدية، يعطيك مصطفى.
1: يعطيك الصحة يا حسام، نورتنا بالحق نورتنا. مدام انصاف، فكرة الحملة التحسيسية كيف جاتك؟ كيفاش يعني طرقتوا لها؟
2: الفكرة هي موجودة من قبل، أول عملنا حملة تحسيسية،
1: مش أول مرة
2: في المؤسسة، كانت مصغرة شوية. احنا والبلدية بتاع رجيش، المرة هذه حبينا نزيد ونوسعوا باش تاخد أكتر صدى وتكون أكتر توعية ومع المواطنين كل جاي وناس كل، نحدوا نقصوا في الحوادث اللي صايرة في الطرقات. الحملة هذه تحسيسية تحت تنظيم المدرسة الابتدائية الخاصة التفوق، تحت إشراف معتمدية رجيش، تحت إشراف سيد المعتمد. أول تحية له على تقبله للفكرة وتشجيعه للمؤسسة، وكذلك تحت إشراف بلدية رجيش بالمشاركة مع دار شباب رجيش والجمعية التونسية للسلامة والأخلاق المرورية بالمهدية. سي حازم يعطيه الصحة، بالحق جمعية قد ما نقول محلها، جمعية الهدف متاعها اللي هي تنقص من الحوادث في الطرقات. وكذلك عنا مشاركة معنا الكشافة التونسية فوج رجيش، هي الشركة معنا في هذه الحملة. الحملة هذه هي الهدف متاعها تحسيس الأطفال والأولياء وكل المواطنين باحترام القواعد المرورية والانتباه إلى مخاطر الطرقات وترسيخ هذه السلوكيات في الحماية من الأرواح. يلزمنا الناس الكل نحترموا الطرقات، نحترموا القواعد باش نحدوا من حوادث هذه.
1: إشارات المرور، كل ما ينجر
2: خاصة الخوضة، نمشي واحدة واحدة في الطريق، نلتزموا، نبدأوا بالصغيرات ومن الصغيرات نبدأوا التوعية. كان الصغير فهم شنو مخاطر الطريق راهي باش تعم على الناس كل كاء، والأهمية في الصغير، وديما نقول راهو الصغير هو اللي باش نبنيو عليه. كان بنينا ورسخنا السلوك هذا في الصغير، الناس الكل مش تحس بالمسؤولية.
1: أكيد أكيد، يعطيك صحة. دونك هدف مميز، وأكيد فما برمجة مميزة، فما ما نحكيه اليوم على الحملة التحسيسية. ما هيش مش تكون مجرد حملة، كيفاش مش تكون فيها ورشات؟ هل ما فيهاش شنو فيها حسين؟
3: في الحقيقة قبل ما نحكي على البرنامج نحب نحكي على السبب والدواعي اختيار البرمجة هذه في التوقيت هذه بالذات. معناها كل قايل معناها إنسان صي مزه دخلت في عطلة صيفية، معناها ما عادش تخدم كل شيء. هي الاهتمام أكثر من هكاك، خطر احنا توعية كما قلنا، توعية للصغيرات وللأولياء نتاعهم، وفترة صيف ومدينة رجيش لتشهدوا
1: الحركة السياحية، حركة تشل ساعات في مدينة رجيش في الصيف،
3: خاصة المفترقة البلدية اللي يقال اختيار عليه وكل شيء. اختار كبير حتى الارقام اللي تحكي، معناها تقول مدينه المهديه تحت المرتبه الثانيه وطنيا في الحوادث، معناها اللي تصير في الطرقات. هذيك علاش معناتها وقع الاختيار في التوقيت هذا بالذات ان نعملوا الحمله هذه. الهدف نتاعها كما قلنا هي المحافظه على سلامه الارواح البشريه بالاساس، و أنا توعيت الصغيرات وأوليائهم بمخاطر الطريق،
1: جيل المستقبل، خاطر هذوكم اللي باش نعملوا عليهم. وي
3: دونك في البرمجة باش تكون البرمجة إن شاء الله نهار 15 جويلية 2026، بداية من الساعة 6 مساء بمفترق بلدية رجيش. نستقبل مشاركين، تسجيل الحضور، توزيع الشارات والمطويات التحسيسية هذوكم بالتأكيد. باش نعملوا افتتاح الرسمي، كلمة ترحيبية وأهداف الحملة وكل، من بعد ننطلقوا في الورشات، ورشة السلام المرور المرورية، تعرف على إشارات المرور، قواعد العبور الآمن وكل شيء. كيف كيف ثم ورشات تطبيقية اللي فيهم ورشة التلوين والرسم وكل اللي باش تأمنها أنسة تي ويصال من المدرسة الابتدائية الخاصة التفوق برجيش، كيف كيف ورشة الرسكلة والبريكولاج وكل باش نأمنها في ما يخص إنجاز ثلاثي الأبعاد لمحامل مختلفة، معناها يكون في مجسمات للسلامة المرورية. كيف باش تكون عنا زادة ورشة في الرسم على الطريق اللي باش نرسمه ممر المترجلين تحت إشراف مندوبية جهوية للتجهيز، كيف كيف باش يكون عنا وبلدية رجيش زادة، كيف كيف باش يكون عنا ورشة التطبيق الميداني، محاكاة لفضاء التوعوي الإشارة وكل شيء بالتنسيق مع شرطة المرور باش يتم توعية السائقية كسوسوا السيارات ولا الدرجات النارية ولا حتى الهوائية بعدها بإشارات المرور، وتوزيع المطويات اللي أنجزها أطفال وتلاميذ المدرسة الابتدائية الخاصة في ورشة ومادة الإعلامية اللي تحت إشراف سيدي هاني باش يوزعوا المنجزات متاعهم في خطار سنة دراسية خلال الورشة هذيك. كيف كيف زادة باش تكون عنا ورشة الإسعافات الأولية من تأمين الحماية المدنية، وفي الأخير باش نختتم الحملة ونوزع جوائز لأفضل السائق المثالي في الحملة هذه.
1: يعطيكم الصحة. ترى قاعدين نشوفوا في الفيديو حسين اللي قاعد يتعد هذه التجربة السابقة، شنو اللي زدتوا عليها التجربة السابقة، وشنو ترى انتم كتجربة أولى شنو اللي معناها خلينا نقول النتائج شنو حصدتوا منها؟
3: انه الحقيقه انه معناها كيف الراوه احنا صغيراتنا هيك معناها يوسفي احنا هذوما مرحله تحضيريه راهو مرحله ابتدائيه هي
1: اكيد
3: بالمرحله التحضيريه زاد فيها قسم للتحضير، هذوما في المرحله التحضيريه نتاعهم انهم هما واعيين بالطرقات ومخاطر الطرقات ويجدوا في الناس وكل الامباكت نتاعهم والتاثير نتاعهم على الناس السائقين.
1: اي فوالا هذا اللي نسال عليه
3: معناها وكل شوف حتى تفاعل الشرطي مع الصغيرات ولا السائقي السيارات وكل شيء مع الأطفال تفاعل ممتاز معناها وإيجابي الحقيقة اللي هو يخليهم يحس بمسؤولية أرواحهم ومسؤولية صغيراتهم اللي معاهم وكل
1: هي ماذا من صاف.
2: الحملة هذه الأولى بكل اللي كان
1: محليها
2: مع أطفال قسم التحضيري هم اللي زادوا شجعونا نستي نعودوا
1: حملة أخرى.
2: المرة هذه كانت موسعة، كانت إن شاء الله باش تكون بحضور الحماية المدنية كذلك شرطة المرور والمواطنين الكل اللي شاركناهم، راهي الدعوة مفتوحة
1: للجميع
2: يوم الأربعاء 15 جويلية 2026 مفترق البلدية رجيش على الساعة 6:00 شاملوا فيها برشا ورشات. المرة اللي فاتت ما عملناش ورشات، كانت تقتصر احنا باش نوزعوا فلاير على السائقي السيارات
1: اي
2: والصغيرات يحكيوا معاهم. الحقيقة كانت رحاب بتصبر من صدر من السائقين ومن شرطة المرور. مرة هادي قلنا خلينا نوسعوا باش يزيدوا هما الصغيرات يعرفوا شنو هو الخطر في الطريق ويوصلوا لراهو لازمنا نتمهلوا في الطريق.
1: مدينة رجيش نتصور تستنى في الحملة هذه أكيد باش تشارك، دور المواطن في الحملة هذه كيفاش باش يكون وشنو باش يكون؟
2: المواطن معانا حسب الصدى حسب الحاجات اللي سمعوا، الناس كل فرحانة، الناس كل تستنى في يوم الحملة، الناس كل باش تشارك خاطر اللي زمنا نقصوا من حوادث الطرقات راهي ولاية المهدية
1: ناس واعية
2: ناس واعية حقيقة ولاية المهدية خطر
1: فيها
2: جدا.
1: اي والسنوات الاخيره مدينه رجيش الحقيقه ولايه المهديه ككل هي كي نقول مهديه نقول سلقطه نقول قصور السيف نقول رجيش رجيش شهدت معناها بالحق اكتظاظ غير مسبوق خليني نقول فيقوا بها اخيرا فهمت دونك اي دونك الحمله نتصور في وقتها
2: في وقتها على الاخر هذاك علاش اخترنا التوقيت هذا حابين نكملوا سنه دراسيه وتبدا الحركه اكثر تزيد تاع العباد خرجت صيف خرجت ترتاح قلنا يلا فازين نبداو في الحمله نتاعنا باش الناس الكل تاخذ الحذر تلبس الخوذة نتاعها
1: الخوذة على الموتويت ولك راه بتردوا بالكم كالسانتور وك الدنيا أمورنا واضحة
2: راهو مش احنا خايفين من القانون ولا من العقاب هذيك حاجة يلزم اما راهو فما ارواح
1: سلامتك وسلامة المواطن زادا
2: راهو احنا لازم يكون السلام المروري اخلاق اولا قبل خوف من القانون. لازمنا نحترم بعضنا باش نحافظوا على بعضنا ونحافظوا على ارواحنا وارواح الناس الكل كامل.
1: هذيك صح
2: اهميه الحمله هذه.
1: الصغيرات كنت متخوفه منهم كاول حمله كي نقول تحذيري سنة وما نعرفش يعني ساعات ما ينجموش معناها يفهموك ما ينجموش يتجاوبوا مع المحيط ينجموا يحشموا ينجموا ما يحشموش اللي راه في الفيديو اللي عكس اللي نقول فيه
2: ايه اللي هما بالعكس تجاوبوا وحبوا ويحبوا
1: فهموا
2: فهموا اللي هما شنو الحقيقة. حسام يعطيه صحة هو كان مشرف من لول باش الصغيرات يفعلوا تم ثقة في النفس اللي هما باش يتحاوروا هما ما شاء الله كانوا أكثر من اللي احنا تصورنا اللي هما تفاعلوا مع شرطة المرور ما خافوش بالصغيرات في العمر هذاك
1: برافو
2: هما ليه ما خافوش وحتى مع المواطنين اللي وقفناهم ليه فرحوا فسروا لهم شنو هو الهدف متاعهم وشنو يلزمهم يعملوا ويفرحوا كي يقوا مواطننا لبس الحزامة متاعه ويشجعوه الحق يعطيهم الصحة وإن شاء الله مش نمشيوا على نفس المبدأ وكل مرة تزيد تكبر الحملة هاجي ونقعدوا حتى وين توصل للناس كلك
1: يعطيك الصحة
2: حتى الناس كل تشد على سلوك الحضاري في الطريق
1: يعطيك الصحة. شوية توصيات حسام
3: أكيد
1: للناس اللي تسمع فينا لازم شوية توصيات
3: دونك نوصي الناس الكل تتفخى الحذر خاصة في الفترة هذه صعبة معناتها فترة الصيف الناس الكل والاكتظاظ السكاني بالطبيعة مهدية مرة هي مش ماهيش منطقة كبيرة برشا كما نعرفوا وسط المدينة وكل شيء وكذا
1: لكن قاعدين نستقطبوا
3: أكيد
1: ما شاء الله
3: استيعاب أكثر من اللي
1: أكثر وهذا اللي يخلينا الحملات هذه نشجعوها الحقيقة ونحكيوا عليها
3: إشارة المرور اللي وضعتها البلدية دونك اللي موجودين في الباساج وكل سونس انتيردي وكل شيء نحترموا الكل نلبسوا حزام الأمان نحترموا رجل الأمن خاصة ومعناها ونحاولوا نسيسر واحنا في الطريق
1: خاصة
3: وعطلة أمنة إن شاء الله
1: يعطيك الصحة خاصة بالنسبة للي يجيوا بحذانا واللي صيفوا مرحبا بهم أكيد أما سعاد ترى في أمبوتياج كي تجي تشوف تلقى إنسان ماهوش مستانس بالمدينة دخل يا داخل معناها السيونس انفيرز دونك هنا زاد كيف احنا نشوفوا الإشارات أنا كل حاجة محطوطة معناها أمورنا واضحة نحترموا الإشارات نجموا نسيركيلو نعملوا سيركيلاسيون مزيانة
2: عطلة آمنة
1: فوالا
2: نحترموا بعضنا في الطريق الناس الكل
1: مهم جدا
2: مش لازم احنا في بلاصة نوصل في نص ساعة مثالش نوخر شوية ونوصل في أمان
1: والله كي نحترموا البلاصة ونحترموا إشارات المرور نوصلوا في وقتنا راهو أما كي تتشجع براهي تدخل مدام فما مشكل مدام السيركولاسيون ماهيش رايحة دونك هذا شنو نوصيو السادة المستمعين ومرحبا بالناس الكل أكيد اللي يجيو للمهدية واليوم بيسكو نخصوا في رجيش بالذات أكيد رجيش زاد كيف كيف أكيد تستقطب قاعدة تستقطب ما شاء الله دونك كلمة الختام مدام إنصاف
2: شكرا ساعة الاستضافة مرة أخرى دعوة مفتوحة للجميع يوم الأربعاء نعاود إن شاء الله على ساعة 6 مفترق بلدية رجيش الحملة التحسيسية هذه تحت شعار السلام المرورية أخلاق والتزام بالقانون معنا نحمل أرواح معنا نبني الطرقات أكثر أمانا معنا نجمع السلام المرورية ثقافة راسخة وأسلوب للحياة
1: نعاودوا اللي الحملة هذه تحت إشراف المعتمدية
2: دار الشباب
1: دار الشباب البلدية
2: مع البلدية رجيش الجمعية التونسية للسلامة والأخلاق المرورية البلدية فوج الكشافة رجيش هذوم شركاء معنا في الحملة وهي تحت تنظيم المدرسة الابتدائية الخاصة التفوق ومرحبا بالجميع ومرحبا بكم باش تغطيوا الحملة
1: إن شاء الله
2: والورشات وتغطيوا الصغيرات كيفاش يوعيوا في طرقات وفي العبيد كيفاش باش يمشيوا في التأني السلامة
1: برافو
2: في العجلة
1: يعطيك الصحة مدام منصف التركي نورتنا اليوم مشكورة جدا حسام صفر عسلامة مرحبا بيك وإن شاء الله اليوم زادة محليها كي نوصلوا نتعلموا من صغيراتنا نهار الأربعاء إن شاء الله 15 جويليا 2026 الستة متاع العشية بمفترق
2: بلدية
1: رجيش نتعلموا من صغيراتنا اليوم إشارات المرور وخلينا ندعموهم وأكيد نكونوا معاهم يد بيد وربي يحمينا الناس الكل
0: لا بدنا

0: وانت بلاش
1: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح.
2: ام اف ام جامعه.

0: على الام اف ام.
1: واصلين معكم اعزائي المستمعين 10:39 تركيز مجسم لتمثيل القائد القرطاجني حنا بعل في سلقطة جدل قائم. اول حاجة نحب نحكيه مع رئيس مجلس المحلي في الموضوع هذايا اولا لانه يعتبر انجاز وهو انجاز, وبعد تنشوفوا التفاصيل الاخرى. اكثر تفاصيل مع سي سمير المانع رئيس المجلس المحلي بقصور السيف. الو صباح الانوار سي سمير.
2: الو صباح النور, مرحبا بك اختي ومرحبا بك, مرحبا بكافة المستمعين والمشاهدين بعدكم العزيزة والغالية.
1: شكرا لك سي سمير, نورتنا الحقيقة ونورت إذاعة مفهم. تركيز مجسم لتمثيل القائد القرطاجني بسلقطة يعتبر الحقيقة إنجاز ويعتبر حاجة نثمنوها.
2: أكيد سلقطة شهدت يوم أمس يوم تاريخي كما سماه العدد من المتابعين والأصدقاء بيوم عودة حنا بعد إلى حصنه, حصنه بسلقطة, سلقطة الأرض المختارة التي شهدت تواتر الحضارات على مدار طول السنوات. اليوم الإنجاز هذا الحقيقة هي حلمة أن نرجع سلقطة التاريخ وحضارتها. علم بديناها من وقت اللي كنا نشطاء في المجتمع المدني رفقة الأصدقاء وعدد من الجمعيات, كنا ديما نتناقشوا ونحكيوا اللي سلقطة يلزم يرجع لها مجدها ويلزم ترجع حضارتها ويلزم نبينوا للناس كل راهي سلقطة راهي أرض بلاد تاريخية وعندها تاريخ كبير, وهو الموضوع اللي قعدنا نخدم عليه حتى اليوم. وصلنا اليوم في مرقة السيد النائب محمد بن حسين الأخوة في المجلس المحلي. الحقيقة هي تقريبا عنا عامين من اللي طرحنا الموضوع وبدنا نخدم عليه وبدنا نختاره في المكان ونختاره في حتى الفورنيسير, معناها حتى النحاتين شكون معناها, وشفنا الخدمة بتاعهم وشفنا كذا. ما كانش اعتباطي الاختيار متاع المكان لأنه في سلقطة عنا مشروع كامل, عنا مفترق المرسى, عنا مفترق المتحف, عنا أفكار أخرى وكلها تتماشى مع إعادة تنشيط الخط المسلك السياحي بسلقطة, انطلاق مر الجيش اتجاه سلقطة الى اتجاه العالية. ما نساوش ان سلقطة تزخر بالاماكن الاثرية اللي كتكون العديد من الاماكن المهمة اللي احنا توسعين مع الخيال الكل ان نعاود ونشطوا المسلك السياحي ونبينوا للناس راهو سلقطة كبيرة كبيرة بتاريخها وقصور السياحة درع حنا بعد اللي الناس كل تعرف الحقيقة والناس كل تعرف الحملة اللي قدناها في يوم ما من أجل إرجاع الدرع, ونحن مواصلون معنا من أجل إثبات أنه سلقطة عندها تاريخ كبير وبالتوازي بالطبيعة مع المشاغل اليومية كما تنوير العمومي والطرقات هذاك الخبز يومي نتعاملوا معاه معناها بكل أريحية, وكما سمعنا النقد كما شفنا برشا نقد بالطبيعة تقبلوه بكل صدر رحب.
1: أكيد سي سمير, شكون اللي قام بنحت التمثيل هذي؟ هل كان يعني إنسان بارك أم أكثر؟
2: هو سيد النحات عنده فريق عمل متاعه معناها وعنده تاريخه ومش اعتباطي معناها. الحقيقة زاد نحب نقدم شكر كبير لسيد نبيل معاوي الكاتب العام السابق لبلدية قصور السيف اللي تبنى معنا الفكرة ذي وتعد معنا وعمل مجهود, وطبعا تم استشارات قمنا بها مع أهل الاختصاص في نوعية المادة اللي حب تتكون منها في المكان في برشا حاجات. الحقيقة ما كانش اعتباطي عنا كما قلت تقريبا عامين نخدموا عليه الموضوع لو خيال لقينا منه كان التشجيع والترحاب. الحقيقة فكرة ممتازة نالت إعجاب أغلب اللي تقبلها وتبقى بالطبيعة ثم ردود أخرى نتقبلها بكل رحب صدر.
1: ماذا بيا الحقيقة نحكيه شوية في الجدل القائم, قال لك ما علاقة حنا بعل بسلقطة سي سمير؟
2: علاقة سلقطة هي حسن حنا بعل هذا هو اللي حبينا نثبتوه للأجيال الحالية والأجيال القادمة. رأي سلقطة تاريخ كبير, رأي سلقطة أرض وحنا بعد سلقطة, رأي درع حنا بعد سلقطة, أرض المختارة الأرض المختارة سلقتهم يعني غنية بالآثار وبتاريخ الزاخر. هذه دعوة لكل الناس كل إيجا نحطوا اليد في اليد, إيجا نبحثوا على التاريخ, إيجا نرجعوا تاريخنا ونرجعوا أمجادنا. راهي فما برشا حوايج فما ناس ما تحبهاش تظهر للعلن, راهو فما ناس تتمس فما دول تتمسك تظهر معناها كي تعمل سلقطة حتى بعد في سلقطة, راهو فما برشا عباد تتحسس منها، لكن احنا متمسكين بتاريخنا وبأجدادنا وبحضارتنا ونبنيه عليها، والدعوة مفتوحة للناس كل اللي تبادل الآراء ومرحبا بيهم في كل أريحية معناها.
1: وتبقى يعني إنجاز
2: أكيد الحمد لله. طبعا هو احنا نعتبره إنجاز ومستعدين ديما للنقاش، لأنه ما زالت عنا برامج راهو خيان، راهو ما زالت عنا
1: مفاجآت يعني
2: ما زالت مفاجآت متواصلة لأنها ثمرة عمل. راهو صدقت يا أختي العزيزة كي نقول لك مع النائب محمد بن حسين، رانا ماناش اليوم وداد اليوم، رانا
1: أكيد
2: رانا عنا من الثورة وإحنا اليد في اليد ونخدموا في بلادنا ومن كل مواقعنا، كنا في المجتمع المدني واليوم في نحن في موقع السلطة مع أصدقائنا، ما خليناش أصدقائنا ومشينا ثنية أخرى، بالعكس ديما مع أصدقائنا وديما نسمعوهم وديما نحكي معهم وديما نتشاور وراهم. إحنا الحاجة باهية رانا نعملها، رانا ديما فاتحين باب التشاور، كل من جانا واتصل بينا إلا وقعدنا معه وحكينا وتناقشنا، عمرنا ما عملنا حاجة وحدنا.
1: ولكن
2: أكبر دليل النجاحات الحمد لله، الحمد لله ثم نجاحات في كل حد كيش يشوفها بالطبيعة هذيك، ما نحبش ندخل أمور سياسية في الأمور هذية، لكن تبقى معناها ثم ملاحظات تقبل، ثم ملاحظات ما تقبلش. ونشوفوا مصر معناها حضارة كبيرة قامت، رغم أن دولة إسلامية ودولة معناها عرفت معناها حضارات إسلامية، لكن ثم أثار، ثم فرعنة، ثم أهرامات، ثم تاريخ، ثم ناس كلمت على تاريخها، ناس معناها قوات سياحتها وقوات اقتصادها بالسياحة. احنا اليوم سلقتها نحب نشوفها وجهة أخرى كما نخدموا مع تعهدات السيد وزير السياحة اللي أعلنها في مقر الولاية أن سلقتها حبس تتصنف كبلدية سياحية. اليوم دورنا احنا باش نخدموا لتنشيط المسلك السياحي من الجيش لسلقتها لكتاكوم للعالية. اليوم يلزمنا نثمنوا اثارنا وتاريخنا باش العباد هذه الناس تعرفنا، السياح تجينا ونقدموا القدام، يلزم قعدنا في نقاشات، يلزم نتعداو خطوه القدام للانجاز، واحنا نعتبروه يوم تاريخي. وصدقني فرحت برشا امس كي بعض الاصدقاء اللي نعرفهم مهتمين بالتاريخ والحضاره سموه عوده حنا بعد.
1: عودة حنا بعلي
2: لأيه؟ بالضبط. أمس يوم تم تسميته بعودة حنا بعد، تفهم برشا معاني من كلمة ذي قراءة.
1: برافو. فما شوية تفاعلات صارت مذيبية كانت تعطي رأيك فيها، ما غير ما ندخلوا بيان سور في التفاصيل، كيما علاش رجعنا للأصنام والتماثيل، علاش ما تحطوش رمز أو شعار، بعض التعليق. وساعات زادت تلقى كيما قولك خسارة، علاش كي نعملوا حاجة نخسر عليها فلوس، كم كوا إلا التمثيل ماهوش حلو ماهوش مزيان. ويقول لك الإبداع الفني مطلوب، لكن فما شكون زاد قال هذه التمثيل إهانة للقائد حنا بعد، شو تقول لهم؟
2: والله يا أختي الغالي أنا أعطيتك مثال بسيط، قلت لك مصر.
1: أي.
2: مصر دولة قائمة على السياحة وقائمة على الأهرامات والفراعنة وكل علاش ما صارش في الفتوحات الإسلامية، علاش ما تنحاتش هذيك، علاش ما تفسختش الناس معناها رانا احنا اليوم اللي يحكي على الأصنام عليك هو تفكيره يخمم كيف. احنا اليوم هذه راهو ثم رمزية كبيرة ونتحدى اي شخص عنده صورة حقيقية اللي حنا بعد راهو كلها معناها حسب الأوصاف المتناقضة، فهمتي؟ واحنا راهو خدمنا عليه برشا الموضوع هذا، قلت لك عندنا قريب العامين، راهو ماهوش امس وماهوش اليوم، معناها عندنا مدة كبيرة، واحنا نتشاور مع أصدقائنا وعملنا بحوثاتنا وعملنا اتصلنا بالناس اللي باحثة في التاريخ وميسالش، وراهي الفن أذواق.
1: أي.
2: انت ما تكون انت ما
1: نجم انت تعجبك
2: واحد واحد عجبه،
1: بس
2: فما ناس فرحانة بالإنجاز، فما ناس ناقشتنا في المكان على اسم المكان عنده رمزية كبيرة في شارع حنا بعل، حتى صديقي البارح يحكي معايا قال لي اين تلقاو في مفترق حنا بعل، في مفترق حنا بعل ثم رمزية كبيرة أخرى ولات.
1: أي.
2: ثم تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، ثم فيد مار ناس حابة تصور مع تمثال حنا بعل في خلفية بحرية عندها رمزية أخرى. كما قلت لك عنا مقترحات في مفترقات أخرى نخدم عليها بصمت، مرحبا بالمقترحات ما عندنا خيال، وإن شاء الله نوعدهم بإنجاز ديما في تحسين من
1: خير
2: أحسن. أكيد طبعا عندنا فكرة قدام المتحف، وعندنا فكرة قدام في المرسى، عندنا فكرة في مدخل قصور السيف، عندنا أفكار قاعدين ديما مع الأخيات بالمجلس المحلي مع سيد نايد مع السلطات المحلية والجهوية، فما نقاشات وفما تشاور وديما نطمحوا لما خير. تبقى هذه جمالية المدن وهذه كذا. وفما مشاريع أخرى اللي هي الطرقات والتعبيد، نحب نبشر خيانا رانا نهار الخميس قدرة ربي دورة المدامة اللي هي إشكال تحت النور العمومي، فما أشغال صايرة الآن كان يجيو حتى احنا تو في صلقة في معاينة ميدانية مع السيد معتمد السيد النائب ديجا في صلقة في معاينة المشروع. نهار الخميس قدرة ربي دورة المدامة بكل تنوير العمومي يكون يشعل وتكون ضاوية وتكون الأمور كل هانية ولا بس. وعندنا كما بشرنا سي محمد بن حسين امس عندنا ان شاء الله زاد الطريق نتاع القهوه، نقولوا احنا قهوه القطعه في اتجاه حلو تخميس في اتجاه طرق حنبال ان شاء الله معنا الاسبوع القادم بليتو 10 ايام تنطلق فيه زاد الاشغال. كما قلت قاعدين على كافة الواجهات عن العمل اليومي نتاع خيالنا في بلدية خصوصا اللي نحب نشكرهم برشا برشا برشا الناس تعب في الشمس وفي السخانه وفي الريح قاعدين يقوموا بواجبهم رغم راهو صدقني قلت الامكانيات، راهو امكانياتنا بسيطه ياسر بمقارنه مع بلديات اخرى. فما ناس تقول لك علاش ما تعملوش كياسات، راهي الامكانيات هي تفوز، الامكانيات الماديه راهو بلديه تقصر الساف تحب تحسن كياسات، لازم تحسن المداخيل، لازم تخدم على الاداءات، لازم الناس تخلص الزبله والخروبه، ناس معناها لازم اكثر وعي من المواطن باش نجموا زاد نقدموا بالمشاريع البلديه.
1: صحيح.
2: احنا ان شاء الله عندنا مشاريع اخرى جايه في اطار المخطط المحلي للتنميه اللي اقترحناهم، عندنا رؤية شاملة خاطر مناش اليوم رانا مناش فراغ من فراغ زينا رانا احنا من 2010-2011 واحنا موجودين اما في على الميدان مع المشاغل المواطنين في جمعيات المجتمع المدني، واليوم اعطاتنا القدر اللي احنا موجودين في السلطة يلزمنا نحملوا الامانة ذيك اللي نحملها يلزمنا ننفذها على ارض الواقع، لان رسالة من اصدقائنا حملوها ان يلزمنا نكملوا نخدموا على نفس السياق وربي يجيبنا في الصواب وبالتوفيق للناس كل ان شاء الله
1: ان شاء الله. وهو تمثال حنا باع اللي جاب الخير معاه الحقيقة هيك ولا هاو بداية مزيانة ما اش خير من هكا.
2: كتشوفك انت قاعد تخدم رايحة تتفاعل معك، تشوفك انت قاعد تجتهد رايحة تزيد هي تجتهد معك، وهذا هو اللي نخدم عليه. رانا نحس الناس كل رانا كلنا يد واحدة، سواء سلطة محلية مجلس محلي سيد معتمد بكتب عام بلدية سيد نائب سيد الوالي الحقيقة سيد الوالي زاد امس معناها عطيه حتى هو ملاحظاته ونقده وفكرته وكذا وعجبته، طبعا نتمشاو معها الناس كل وان شاء الله ربي قدرنا لما خير ونوعدكم ونوعدوا الناس كل بما هو افضل ان شاء الله.
1: ان شاء الله نورتنا سي سمير والف مبروك كليكم التركيز المجسم هذايا للقائد القرطاجي.
2: اخت قمره ربي شكر خاص للسيد كاتب العام السابق نبيل معاوي والسيد مهندس الاشغال السيد نادر الطويبي وكافه عوام بلدية خصرسان السيد معتمد السيد النائب السلطات الجهويه ناس كل من قف معانا بارك الله فيه، وكل من قدنا زاد بارك الله فيه، رانا نقبضوا نقد ونسمعوا رانا ونصلحوا، كما نسمعوش ومصلحوش رانا ما نوصلوش المرحلة هذه.
1: أكيد.
2: وشكرا لكم على المتابعة وبارك الله فيك.
1: مرحبا، احنا فرحانين مع صلاقته الحقيقة سي سمير وحضورك معانا يشرفنا وميرسي بوكو يعطيك الصحة. ربي
2: يفضلكم وشكرا للسادة المستمعين، ان شاء الله ما نكونوش قلقناهم برشا.
1: لا لا لاباس كل شيء لاباس ان شاء الله، والف مبروك لكم وما فماش قلق، بالعكس احنا نشارككم دائما الانجازات والفرحه المميزه. يعطيك الصحه سي سمير نورتنا.
2: شكرا لكم بارك الله فيكم نور بوجودكم.
1: شكرا الى اللقاء. دونك كان معنا سي سمير المينا رئيس المجلس المحلي بقصور الساف وتركيز مجسم لتمثيل القائد القرطاجاني حنا بعل في صلقته. صحيح عمل جدل لكن الجدل دائما في صلاح صلقته لانه يعتبر حاجه مميزه وحاجه تاريخيه وحدث تاريخي بالنسبه لهم. وصلنا لنهاية حصتنا اليوم سي معز يا سيسي، نقولك بسلامة يزيك هاو ملتقانا غدوة ان شاء الله. شكرا للسادة المستمعين الى اللقاء ان شاء الله نتلقى غدوة. شكر الحقيقة موصول بشكر اخر لمعز سيسي المخرج المتألق لليوم. شكرا يا معز وشكرا للسادة المستمعين الى اللقاء.

0: بوبا.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما نزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. L'Ahbèche Tasber.

حطيت الحلوة والمرة من ظلمة حطيت الجمرة في فمي وقلت بنينا.

0: الله زينة زينة قول إن شاء الله زينة.
1: Retour du programme sur votre radio.
2: MFM.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ام اف ام

0: après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غوكوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد
3: هو الحاربوس يوان الجيب
4: مع متزر ميلانو. عادي سيفك سوبر برومو على كيف كيفك.
5: Un article acheté, moins 20% ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
4: متزر ميلانو العلامة الأولى في تونس.
6: توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio.
7: MFM.
8: سوف نلتقي.
9: السياسة والبلاد.

0: راديو MFM نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: بوبا.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio. MF.

0: بوبا. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. Mavisea. Ahlam FM.

.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معاك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى. اجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. اسباس وهيبة مهدية غنبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
2: هو الحربوس يعني الجيب.
0: Retour du programme sur votre radio.

خمسة اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunis.com.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش، روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجا بحذرنا ودلل روحك، العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنفوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفاش.
3: هو الحرقوس يا وان الجيبة
4: توا ماضي ساعتين على مسافة
5: retour du programme sur votre radio.
6: MF

متزار ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سونوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. متزار ميلانو العلامة الأولى في تونس.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: توا الأربعة متاع العشية على مثل retour du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM راديو MFM MFM ديما معك.
1: لنلعبها

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Mazzaro Milano. Zid تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم son nouveau point de vente في مول أوف سوس. كونوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملفش تستنى وجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. إسباس وهيبة مهدية غوبوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573. مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: توا الخمسة متاع العشية على مسار retour du programme sur votre radio.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار لـ 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام، ديما معك.

خمسة FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى ويجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. اسباس وهيبة مهدية غنفوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
2: هو الحاربوس يا وين الجيبة.
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص النهار لـ 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: لو غصب عنك خليك مقرب من ربك عشان هيفضل الشيطان يقولك
1: يلا بينا.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

FMTunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تونس.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: مع متزر ميلانو عادي سيفك سوبر برومو على كيف كيفك.
3: Un article acheté, moins 20%, ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
2: Matzaro Milano, العالم الأولى في تونس.
4: توا السبعة متاع الليل على مسافة.
5: Retour du programme sur votre radio.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

0: راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف إم.

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: راديو MFM نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش
2: ام اف ام اسمع الموجة.

0: صعب الوصف والتعبير. غرامي دخلك عصدري نامي اغفي وخلي احلامي يا ويلي حقيقة تصير.
1: MFM اتنعوش
2: اتنعوش.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: الشام.
1: جام. توا لحداش متعدي على مسافة.

0: توا نص الليل على مزاج.
1: يا حبيبي

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.